يا رب، باسم يسوع، ننتقل إلى أخينا ديفيد فير. أيها الإخوة، بكلمة الرب وهو معنا. المجد للرب. بارككم الله في هذا المساء. بارك الرب فيكم أيها الإخوة. نشكر الرب على هذه الفرصة المباركة، وأعتقد أن ما حدث لي اليوم يشبه ما حدث للملك شاول. شاول لم يكن يبحث عن مملكة، كان يبحث عن حمير فجعلوه ملكنا. لقد جئت برفقة عائلة زوجتي، مع أختي زوجتي وزوجها وأولادها، الأخ آدم. قالوا لي إننا أنهينا التزاماتنا مبكرا اليوم حوالي الساعة 12:30. قالوا لنذهب إلى العبادة في بيت إيلين. قلت لهم لنذهب لنفرح، وهناك انتهز الفرصة لرؤية صهري بورفيريو والأخت سيلفيا، فزوجتي ترافقني، وأردت أن يكونوا معنا لفترة، لأننا غدا سنغادر المنطقة إلى فيرجينيا، ألاباما، إنديانا، ثم نعود لننهي عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة التي سنقضيها هناك من 16 إلى 22 من سبتمبر تقريبا. لذلك قلت لهم لنذهب ونفرح، أليس كذلك؟ لقد فرحت كثيرا. حسنا، أنتم لا، لكنني أنا فرحت. المجد للرب. فرحت لأنني أعرف الكثير من تلك الترانيم وأنضم للغناء، أليس كذلك؟ لأن كنا مع الأخ الذي يقول إن الرب قبلها، حتى لو لم ترنم تسبيحة هنا، المشكلة أنك لم ترنمها هناك أيضا. نعم، لأن هناك أشخاص إن لم يشاركوا هنا لا ينضمون لمن شارك، يكتفون بالمشاهدة فقط، أليس كذلك؟ إذن لا يوجد أي تسبيح في ذلك، لكن كم هو جميل عندما نتحد ونستطيع عبادة اسم الرب. آخر ترنيمة رنمها أخونا رئيس الترانيم أعادت لي الكثير من الذكريات الحنينية لحياتي الروحية عندما بدأت، حين دعاني الله، ويقولون إن هناك يدا على الكتف وصوتا هادئا. في تلك اللحظات، عندما لا يستطيع أحد مساعدتك، وهذا أثر في كثيرنا يا إخوة، لأن اليوم الذي دعاني فيه الرب لم يكن هكذا، في عبادة ومع واعظ بليغ، بل كان في كمين، حيث كنت الناجي الوحيد من بين كل من كانوا في الشاحنة. كانت أشلاء الناس متناثرة في كل مكان يا أخي. هناك دعاني الرب، وهناك ولأول مرة شعرت بيد على ظهري وصوت هادئ. وهناك حيث أظهر لي الرب دعوتي للخدمة، وهكذا نحن الآن بعد 35 عاما، نقترب من 36 عاما وما زلنا نبشر بكلمته. لذا نحن سعداء بوجودنا معكم. أريد من زوجتي أن تقف هناك لكي أستطيع أن أجعلها تلقي التحية من مكانها، ولكي تروا أنني ما زلت مع نفس الشخص. أليس كذلك؟ المجد لله. نعم، لأن هذا أمر عظيم يا أخي. الناس هنا يتغيرون، المجد للرب، لكنني ما زلت مع نفس الشخص، أليس كذلك؟ آهن، المجد للرب. ولم نتعب بعد، لقد مرت 35 سنة وهذه المرأة ترافقني في هذه الرحلة الشاقة. لم تكن سهلة، لكننا ما زلنا مستمرين بفضل الرب. دعانا الله لهذا، وهذا ما نقوم به. لذا ليبارك الله أخانا ويليام الراعي المحلي والإخوة الشيوخ والخدامة لمنحنا، كما نقول دائما بالمصطلح الرسولي، يد الشركة، لكي نتمكن من قراءة آية واحدة لكم على الأقل، أليس كذلك؟ ونذكركم بأننا مؤمنون وأن السماء تنتظرنا. لاحظوا أن مجرد تذكير الواعظ لنا بهذا يجب أن يجعلنا ممتنين، لأننا أحيانا ننسى بسهولة من نكون. هناك ثلاثة أمور يجب ألا ينساها المؤمن أبدا: من أين جاء، وأين هو الآن، وإلى أين يذهب، ومن كان، ومن يكون، ومن سيكون. آمين. يكتب بولس إلى تيتس في الأصحاح الثالث من رسالته: لأننا كنا نحن أيضا قبلنا، ويضع الكثير من الأوصاف الصعبة هناك، ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه خلصنا، والآن نحن مخلصون ولا يتركنا هكذا.
ويقول إننا سنتنسم المجد في اليوم الأخير. إذن نحن نعرف من أين أتينا، وأين نحن، وإلى أين نذهب، لكن أحياناً نفقد الطريق حتى إلى الهيكل، أليس كذلك؟ ننسى أين يقع بيت الله. أنا فقط أحييكم لا غير. المجد للرب. لذا أريد أن ننتقل إلى الكتب المقدسة. مبارك اسم الرب. هللويا. ليبارك الله أخانا خوسيه إسكوبار. المجد للرب. إنه شخص محب بقلبه، أليس كذلك؟ هل أنتم مستعدون للكلمة؟ نفتح رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس. رسالة كتبت من سجن بارد بينما كان ينتظر الاستشهاد. لم يكن هذا بالأمر السهل. أريد أن نقرأ عدة آيات. أقول دائماً، هذا الكتاب المقدس لي ولا أحد يمنعني من قراءته. إذا كان الذي معك ليس مستعارنا، فاقرأه أنت أيضاً. أنهي قراءتها. سنقرأ من الآية 1 في الإصحاح 4 حتى الآية 8. وسنفعل ذلك بالطريقة التالية: إكراماً للآب والابن والروح القدس. أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. أن تكرز بالكلمة تعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. وبخ. انتهر وعظ بكل أنات وتعليم. لأنه سيكون وقت لا يتحملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لأنفسهم معلمين وتتحول آذانهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. أما أنت فاصح في كل شيء. احتمل المشقات. اعمل عمل المبشر. تمم خدمتك. فإني أنا الآن أذبح، ووقت انحلالي قد حضر. قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. أخيرا قد وضع لي إكليل البر، الذي يهبني إياه في ذلك اليوم الرب الديان العادل. وليس لي فقط، بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. يمكنكم الجلوس الآن. هذا جيد. أقول دائما، عندما تعرف الكنيسة ما يجب عليها فعله، فإنها تفعله دون أن يطلب منها. الشيء الوحيد هو أننا لسنا هكذا في الصلاة والصوم. المجد للرب. اضمن نهاية جيدة. آمين. اضمن نهاية جيدة. اجعل موضوع هذا التعليم يستقر في عقلك وقلبك. المجد للرب. اضمن نهاية جيدة. بكلمات مختصرة، تأكد من أن تنتهي بشكل جيد. آمين. أشعر بالأمر وكأنه معلق. سوف نفهمه تدريجياً. الآية 7 تلفت انتباهي، وهذا هو جوهر الرسالة. تحتوي الآية 7 على 3 عبارات ليست موجودة هناك بالصدفة. 3 عبارات لا يمكن أن يقولها إلا شخص يعرف ما فعله، وشخص يعرف ما يفعله، وشخص يعرف أن نهايته مضمونة. آمين. هنا لدينا رجل لم يكن يخطر بباله أبدا، وكما نقول نحن السلفادوريين، لم يكن يراوده أدنى شك، ولم يمر في قلبه أو أفكاره أنه سيكون كارزا بالإنجيل في المقام الأول، لأن بولس عندما كان يدعى شاول الطرسوسي
لأن الله لديه تلك العناية حتى أنه يغير أسماءنا. فبعد أن كانوا ينادوننا بسكير الحي، أصبحنا الآن الأخ فلان. المجد للرب. بعد أن كانوا يقولون ها هو سارق الدجاج، أصبحوا يقولون اليوم ها هو الأخ الذي يكرز. كل شيء يتغير. عندما كان شاول الطرسوسي في أوج قوته. يا أخي، بالنظر إلى الاستقرار الديني والاجتماعي والنفوذ الذي كان يتمتع به، كان هذا الرجل يعتبر شخصاً مهماً جداً في المجتمع، ليس فقط للإسرائيليين، بل للرومان أيضاً. لأن بولس لم يكن مجرد يهودي صميم نقي الدم، فقد عبر عن ذلك بوضوح عندما كتب إلى أهل فيليب وأخبرهم أنه يهودي أصلي. آمين. عبراني من العبرانيين. هذا يعني أنه لا يوجد اختلاط أممي في نسبه، وكان ذلك مصدر فخر لليهود الذين لم يسمحوا بدخول دماء أجنبية في جيناتهم. وبولس كان واحداً من هؤلاء، ولهذا كان يعتبر نفسه عبرانياً من العبرانيين. الآن، أي أحمق يسمي نفسه يهودياً؟ اليوم الأمر لا يتعدى وضع القلنسوة الكيبة على الرأس. اليوم الأمر لا يتعدى ارتداء وشاح بخطوط سماوية. اليوم الأمر لا يتعدى وضع شمعدان هنا أو هناك على المذبح. إيه، فقط يا إخوة، بوضع نسخة مقلدة من تابوت العهد، تشعر الكنيسة بأنها يهودية. هناك الكثير من التهويد في الآونة الأخيرة يا أخي. إنه لشرف عظيم أن تكون ابننا لله. أولئك اليهود العبرانيون إليه جاء وهم احتقروه، أما كل الذين قبلوه والذين يؤمنون باسمه فقد أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. أليس هذا كافياً؟ أليس هذا عظيماً يا أخي؟ ليرفع أبناء الله أيديهم. لماذا يجب أن أظل أقول إنني يهودي أو أتوق لأكون يهودياً بينما كون ابننا لله هو الرتبة العليا التي منحني الله إياها؟ كم شخصاً يسبح الرب؟ هذا الرجل لم يحلم أبداً بأن يكون مسيحياً إنجيلياً، ناهيك عن أن يكون واعظاً، لأن المهمة التي كلف بها نفسه كانت اضطهاد الإنجيليين. آمين. ويبدو أن هذا الرجل كان يفعل ذلك بشغف. كان هذا الرجل متفانيا فيما يفعله ضد اضطهاد الإنجيليين باضطهاد المسيحيين. يقول الكتاب إنه منح رسائل. كل ما كان يطلبه هذا الرجل كان يعطى له. لم يكن رجلا كبيرا في السن في ذلك الوقت. بشكل مثير للإعجاب، كان أحد أصغر القادة الدينيين وعلماء الناموس من بين الدفعات الأخيرة من اللاهوتيين الذين تخرجوا على يد غمالائيل. آمين. عندما أتحدث إليكم عن غمالائيل، فأنا أتحدث عن أستاذ ديني من أعلى المراتب يمكن ذكره في العهد الجديد. وقد كان هو المرشد والمعلم والدكتور الذي درب شاول الطرسوسي. لهذا كان شاول يعتبر نفسه، يا إخوة، رأس الحربة لليهودية، رأس حربة الفريسيين، لأنه كان أيضا فريسياً من الفريسيين، أي أنه لم يكن فريسياً متظاهراً. كان هذا الرجل جاداً في أمره. تعرف أشخاصاً يقولون إنهم كاثوليك، لكنهم لا يعرفون حتى أين تقع الكنيسة. هناك أناس يعلقون المسبحة، لكنهم لا يعرفون معنى تلك الحبات البيضاء. كم شخصاً يسبح الرب؟ لكن هناك كاثوليك لا يمزحون، إنهم منغمسون في الدين، لديهم في أعماق عظامهم. هللويا. وهم